0: وصلي وصوي وصوالي
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسية لمانتين بميلة شوكتان هالكني وريديو هروناك واتكري جيستان موجودة افهم تاي هالبر هالبر صدو حفهم واتكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي جيدة اما واحد نقدر جيسان كرتان برا انترنت كانوا كلها انها هروناك نيستات كامسي اما دوت افهم تويدر كي فيسبوك